0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby إيه لدو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

don't like بيجا ابن سلابي مركبي هاك بلو شيري مونامور I don't like بيجا

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخطة هيدي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليوم من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

الاحساس والحب في ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

0: أصحابي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي
1: dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature ne connaît que l'éternel recommencement tant

جمالية يا سيدي مولا كمية مع حمولة يا سيدي مولا جاجية مع البالية

0: بدا لك اللي عليه فوطه دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

راديو الحارة. اسمعوا راديو الحارة وأجا وقت أحلى سدات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.